0: السلام عليكم، انا حمود الخضر. اذا عجبكم الفيديو تعرفون شو تسوون، سبسكرايب لايك شير، وتشرف تواصلكم على مواقع التواصل الاجتماعي.
1: قلت للاكوان ها ندى
2: بروفيسور 103.9 FM Music Hits and Information.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.